0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابه الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عنيما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله كنيك الله kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami dari bala bencana wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan solat secara berjamaah dengan penuh khusyuk, menjaga kehormatan, menjaga amanah, menjaga janji, menunaikan janji. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha وما بطن. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان كبهدولي محمد السلطان محمد كلمة سلطان dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan دولي محمد السلطان Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض له عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesi khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Yang Berhormat Sahibu Samaha Datuk Kayu Perba Datuk Haji Muhammad Sukri bin Muhammad Mufti Negeri Kelantan mengenai pusaka. Sekian saya langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslam Cesuh dan rakan teknika Muhammad Khairul Anwar Ayub. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wow Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Ruslam Cik Soh yang berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru untuk serang langsung khutbah Jumaat pada hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya menemani anda untuk edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Dan dalam siap menakut untuk petang ni akan bersama dengan Mak Doh, dan selepas itu 6 hingga 9 malam DJ Rudin Ismail akan datang bersama dengan anda. Dan untuk penutup segmen Cekok bersama dengan Cik Su malam ni sehingga jam 12 malam. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi hari Isnin nanti di waktu yang sama, Gugalik 10.02. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.